0: ينزل لك روح
1: روح روح روح روح
0: طلعيني بمنامك في العجلة ندامة حاسبين حسابك جيب السادة احنا السادة بتمشي ورانا بلاقيك بالحانة

قدام وانا حالف اروح اروح عبيرو. ولا عمره ولا عمره بزوق ولا حصته ولا حصة ابوه شو يسطو هلكوه هلكوه هدكوه هدكوه ولكوه ولكوه اجتمعوه فرطوه مامي برضو ضمون على المضرة خدوه وانا حالف اروح اروح عبيرو. شو اللي جيبوه شو اللي تجوه.

دول ولا مهرب ساحب لخيول ولا مغرم فيقو خيقون فيقو خيقون ولا كنتم عدين أهلين على وين يا زين العين بالعين بدل النار نبي فسالة فدين هلا فدت فانتطفين زي انخطفين وانت حاسس ايش انا حاسب قرش طلع لي وحشو ما قدرش ما بنتراجع دعس عالصاجة صحتك مش بفراجك دلوعت بابا راشا بتولع نار فراشة نجم الشاشة الاول لاشك طب قول لي علاجك ما امي سرقوا الفرحة نسر تعضوا الافعة وحياتك لنسد الصفعة وحياتك ما نطوي الصفعة الاول عالصفقة اللي بيعمل الصفقة مش اللي بيعبي الدفتر

اجتمعوا وفرضوا مامي برضو ضمون على المضرة خدوا ولا مرة فدوا فيو خيو فيو فيو دا يودنا يقوم دا العو والعو باللو طفو لفو لا يدوخ بلط مرقوم.

0: Radio. راديو الحارة. راديو الحارة. راديو الحارة.
1: جاز نيو بلاد تيبس. It's about first album.

0: Jazz New Blood Tapes. It's about first albums, first singles, first EPs, first lives. The start of everything, everything, everything, everything.
1: Al-Hara.
2: الآن فقط أستطيع أن أقول سجل أنا عربي. سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 و9 سيأتي بعد صيف، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي 8 أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر، ولا أتوسل الصدقات من بابك، ولا أصغر أمام بلاط أعتابك، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي. أنا اسم بلا لقب، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست وقبل تفتح الحقب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. أنا عربي. سجل أنا عربي، ولون الشعر فحمي، ولون العين بني، وميزاتي على رأسي عقال فوق كوفية، وكفي صلبة كالصخر تخمش من يلامسها، وعنواني أنا من قرية عزلاء أمنسية، شوارعها بلا أسماء وكل رجالها في الحقل والمحجر، فهل تغضب؟ سجل أنا عربي. سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت أكل لحم مغتصبي. حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي، أنا عربي.

0: حلو على المر حارة البط في خوف في حب في فيروس كح في ضم في ضم في ضم على الحلو على المر على الحارة البط في خوف حب في فيروس كح.
1: انا اصلا كل اشي ببلش بس ينتهي, راح اشرب لا انعمي وافرح لا انشوي عالنار, هادي بشار فاني مش غدار دافي ريح بالي خلي الباقي وين مش لاقي اعذار, شو جاب لجاب وين راح لتاه الف سؤال وفي الجواب في الجواب يخلع نيع الباب, انا اصلا جاب فجاد فيش عتاب في شباب في رياح في هواء يشيل فيل عن طريق هروب مريخ,
0: شوف في جواب فيش عتاب شو جاب لجاب وين راح لتاه ألف سؤال وفي الجواب يخلع نيع البال, أنا أصلا جاف وجاب فيش عتاب في شباب في رياح في هواء يشيل فيل عن طريق هروب مريخ, وين أروح وين أسيح فيش مثال ولا شبيه في مجال أعيد تنسيق رفوف السين, في مجال أعيد تنسيق رفوف السين, آسف مسحة تقيل آسف مسحة تقيل انا اسف مسحة تقيل اسف مسحة تقيل شت اسف مسحة اسف مسحة تقيل للغندور للدلاش للي شهد للكشاف للثبات في شيطان في ملاك في حياة في ممات لسه شاب لسه شاهد على الحلال ارض سماء اختلاف ارتفاع الهواء عالي ملاك راح استاذن اروح نظارة بغوص لتحت بشوف عالجوه والعظام لما توب بالعلاج او هموك منحوس كل اسلوب سخيف عالسريع بصيب مش عالبطيء بطيء ارفع ايدك فريز حقق مستحيل من ولا اشي جد من ولا اشي هاد كله من ولا اشي شكله غفي شكله نسي ذكره فهمه قبل من قوم اجيب الباقي مش

شايف ولا ولا ولا لا الغندور لا الدلاش ده اللي شش ده اللي شاف لا التبر في شيطان في حياة في ممات لسه شاف لسه شاهد على الحب أرض سماء اختلاف ارتفاع عيني ملاك راح استأذن أروح راح استأذن أروح راح استأذن

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو؟
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟ تسمعوا راديو الحارة؟

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا
2: الراديو
1: الحارة؟
3: عم تسمعوا راديو الحارة؟
4: راديو الحارة.

يسطا في ذهنك عصر عدي اللي في النص جيدة في نفس العصر قلبك زي الخص تفضل تطلع مصر تطلع برا القصر سما بتمطر شر بيوت الخير تتدمر جرح بتيجي بتعور يلا خش بندور احتباس في الحرارة والمدينة غدارة الغابات متعاصة جوه قبرك تترازق رازق جوه قبرك تترازق رازق جوه

0: عم تسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو؟
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟ تسمعوا راديو الحارة؟

0: بقلش زي الكيوت بحب اقعد ارازيكو انتو واللي جنبيكو ده مش كره فيكو ده تعليم ليكو وارد بيتمر فيكو عمل بنساعد بعض خلصت تراكي وقاعد بسمع
1: رعد
2: اذا كان كده مفيش مشكلة لو رعد يبقى خلاص مش عايزين بيت خلاص